0: يعلمون.
1: ما شاء الله.
0: بشيرا ونذيرا.
1: بشيرا تبقى.
0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
1: أحسنت.

0: أذاننا
1: وفي آذاننا
0: وفي آذاننا وقر
1: وقر ada qalqalah
0: وفي
1: آذاننا
0: وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر

0: علينا
1: وقف بسالي وفي آذان بلي situ ambil balik situ
0: amin
1: ambil balik situ وفي آذاننا
0: وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
1: بقول إن قل إنما

0: يعلمون.
1: لا بشيرا
0: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون
1: وقالوا

0: nilai.
1: Betul.
0: Wafi boleh tak?
1: Ha, boleh.
0: Wafi adanina.
1: Wafi panjang.
0: Wafi adanina wa qurun wa min bainina wa bainika hijab.
1: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل طبي
0: ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون
1: ما قوي تطوي قل إنما
0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم
1: يوحى إلي
0: أنما إلهكم إله واحد.
1: Bagui. Ambil balik. Annama ilahukum ilahu wahidun fastaqimu ilaih wastaghfiruh.

0: ما شاء الله.
1: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
0: ما شاء الله.

0: يعملون.
1: طب وإيه؟ لا
0: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
1: ما شاء الله.
0: إنما
1: يوحى إلي. سأزول نبقى بجانب يوحى.